فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى

بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

مرصده في عمد ممدده. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول.

تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.

عليه وإنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر.

مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله

الحكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله، يا حليم يا الله، يا عظيم يا الله، يا غفور يا الله، يا شكور يا الله، يا علي يا الله، يا كبير يا الله، يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله.

الله يا مجيد يا الله يا واجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله

0: Ey Allah'ım, sen bizleri mağfiret et. Sen bizleri bağışla. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, yüce Rabbim.
1: كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله.

نفسك جل وجهك وعز جامك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي

محمد بحرمة القرآن. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بركة القرآن العظيم. آمين. وبحرمة

القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا.

تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته.

أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات.

وصفى مقتك وغضبك أنا اللهم ارفع مقتك وغضبك أنا اللهم ارفع مقتك وغضبك أنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

قلوبنا وأذل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآن.

شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

أرسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو.

نعرف أن اللهم آتنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا.

وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا

منهم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك.

تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: İlahi izâ da'a

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزِ راية الكفار اللهم اخزِ الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب

ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وإن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على